0: Fresh Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf ertrische Sprache Thüringer.
1: كبرى سمعتنا كم يحضركم كم يكنهم لومي على كلت قنبت كلت شحن سران شدش تاني مدبات حيزة قريبا له مدب عربي تسفاي تغلي مجمريا أرس زينا هاو قتلها زرزرينا أقدا سوى مزولكو مدباتنا لومو نخوت كاتاتولو بخبري نعدمكو مجمريا أرس زينا بريطانيا نزغوش زيقاتات أتنكيرا حتى إثيوبيا تختخن زي حقاوني تباهلو ببارع حوي كلتة سبات ميتوم زينا بزرزر بريطانيا زيغاشو زيغاتاتا آتنكيغا بيت صحفت وطا قداي عباي بريطانيا زيغاتاتو ناب إرترا أبزيغاشلو وان تنكا نخو قبرو زت تحاسات ملغتي بعسران شوعات المازيا كلتشان عسران شدشان عامة ورد فرنجي كم زوز اي برمينغهام لايف زي تباهلي معكن زينا أفليتو اتي متنكاتا أبزي اوان زي نخحدس زدلي أب إرترا كتسالي ناي حدش قفان ناي عقور سراوي تمبر بارن يرأي بمهلا ومخانو تقيسو ناي زي تنكيغا اتي إرترا أب تركبولو زبا زرأي زولو حفشاوي زي مرغ مخانو قليسو أب كتماس مران كبابي آن تاوي سقومتات كمزوز سيدو زتقسيتي متن قطع جيا شو زقتات عباي بريطانيا نزخونو معبالي مستي زعقبلو وكاز صفر لبطن أكالن زنك أساؤسهم تكالن بقص علي كردارون كزراربون كم زقب أم مخيرو كتيلو كأب منغو إيرتران إثيبيا نزلو وطري نابزل على درجة نايم معبال تخولو كم زلو تغيسو زيغاتاتو كاب تاون وتهدراون تكالات كروحكو دحر ممكار بزعبا كفتر زخ المعبالي أفلوطو مس زلووم وغنات مزررابن حابريتا ملواتن كم زدل دما حبيرو أبتي متن قطع بفلاي 25 كيلومتر بخلو مريتاوي دوبات إيرترا أب زركبو بوتاتات فلويت انكاغين خو قبرو تغيسو هندبت لوطي انتر اتفاتيرو اوتوم زيغاتات نابهاغروم ناي مملاس كوني ابوشتي ارترا من قسات صغم كغاطموم كمزخل زلوو سغات حبيرو لو صغم انتر اغاطيمو ناي منغست عباي بريطانيا دبلوماسياوي اكلات باكل حجز مغبار كوني كاب ارترا كمزوصو مغبار زيكال خون كمزخل بمحبار اب كمزي كوناتات كاب جزا كي وطن كم مجمن ماين زعم السلي مسرتاوي نقرات كحزن مخيرو مودا تاقا بزعبا كم ساعتات اوتن زعم السلون بنايتي منغستي زوطو ممرحتات كخبرون كبابياوي ميدياتات ككتاتولون كم زدلي التحساسيبو حتى إثيوبيا تختخن زي حقاوني تباهلو ملسري قدات وصائي قجل هكذف مراحتي إثيوبيا بزعبا أفدق بحري زعرب وزلو تدقاقا ميموقوت زي حقاون تختخن كبل تقاوموو قليسو إثي ملسري بعسران تشعاتن ميازيا خلتشحن عسران شديتن عامة مرد فرنجة أبزوتو مقلزي زي كاب أديس هوباز سمع زلو ترخا حانت عباي هقر أب لعلي لأولاونت مريت مريتاوي حدنتن قرابتي هقرات مسففح مريت كم قبول كتوصدو تغيليا كابزيبل قوغوي مبقسي حساب زسلا عليه مخانو قليسو زي مقلتي زوهاب زولو قدماي منستر إيتيبيا أبي أحمد لقلاوي أفدق بحريين إيتيبيا قداي هلونان زيك البس هاقراوي علامان كم زخوني ديقاقي مودحري مقلاتيو منستر زينا قجل لهقدا فيما نقبر مسكال أقدمو أتي بوتومكين كبل زغلصو سيلفي بلصغنا كاب وشطاوي صغماتون مهدام زلعلو ايو كبل اب اكس بلاشي بلو كم زنبر زكريو مراهين ايتي سيلفي كوم اون كم بعال جنرال صادقان زبولو حنچمنچي دتي تدغاغامي تختاخون زبلين مغوت لالاوي اف دغ بحري تنفاس كزور اولو يفتنو لو ايلو ما ايلو يبل مخونن بر مراهيو اساس افوركي بحري مراحيو إساس أفوركي نأبي أحمد عسب باطع أبن حجر انت دليخا نسخاي خاتمر حنا نايب لبئيه كم زبولوغن زرسع كم زيكوني ክፈልጥ ይግቦ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻይ ጉጅለ ህግደፍ እዚ ሕቶታት ዝለዓለሉ ዘሎ እዋን ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብምትእስሳር እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ካብቲ ዘጋጠሞ ዘሎ ሕማቅ ምሕደራን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላዋት ንምጥምዛዝ ህልውናዊ ኣገዳስነትን ፀጥታን ዝብሉ ናይ ፈጠራ ዛዕባታት ከም ናይ ሃገራዊ ስኒት ስልቲ ይጥቀመሉሎ ኢሉ እቲ መግለፂ ወሲኹ እቲ ፃዕሪ እቲ ነቲ ተገማሚዑ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባይታ ንምጥማርን ንውሽጣዊ ምስሕሓባት ኢትዮጵያ ናብ ዘባዊ ቅልውላው ንምስጋርን ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጽ እቲ ጽሑፍ። ብተወሳኺ እቲ ሚኒስትሪ ንስጉምቲ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ታሪኻዊ ሜላ ቀዳሞት ስርዓታት ኢትዮጵያ ብምትእስሳር እዚ ሜላ እዚ ንናይ ውሽጢ ምሕደራዊ ውድቀታት ንምሽፋን ግዳማዊ ተዋሳእትን ናይ ፃዕዳ ሓርማዝ ፕሮጀክትታትን ይጥቀሙ ምስ ዝነበሩ ቀዳሞት ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝመሳሰል እዩ ክብል እዩ ገሊፅዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ሃገራዊ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኢቲቪ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ናእሽቱ ሃገራት ወሰንቲ መስመራት ባሕሪ ንምሕላው ስለ ዘይክእላ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ዓቕሚ ዘለወን ዓበይቲ ሃገራት ካብቲ ጉዳይ ርሒቕን እንተኸይደን ንገዛእ ርእሰን ይኹን ንዓለም ሓደጋ ከስዕብ እዩ ክብል ከምዝተዛረበ ዝዝከርዩ። ይኹን እምበር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጉጅለ ህግደፍ ነዚ ምጉት እዚ ብትሪ ብምንጻግ ቀዳማይ ነገር ገዛእ ርእሱ መሬታዊ ዶባቱ ክተዓርቕ ዘይከኣለ መንግስቲ ንርእሱ ከም ቀንዲ ውሕስነት ኣገዳሲ ዓለማዊ መስመር መጓዓዝያ ባሕሪ ገይሩ ከቕርብ ጂኦ ፖለቲካዊ ላግፂ ኢሉ እቲ መግለፂ ወሲኹ ኢትዮጵያ ንኣሽቶ ሃገራት ፀጥታ ናይ ምርግጋፅ ዓቕሚ የብለንን ክትብል እተቕርቦ ጥርዓን ካብ ታሪኻውን ግብራውን ሓቂ ዝረሓቀ ምዃኑ ገሊፁ። ኤርትራ ኣንጻር ኩሉ ዕንቅፋታት ዘካየደቶ ናይ ናፅነት ቃልሲ ዓቕሚ ምክልኻል ብብዝሒ ህዝቢ ወይ ብግዝፊ ሃገር ከም ዘይውሰን ዘርኢ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ እዘኻኽር። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መግለፂኡ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምትራፋ ኣብ ልዕሊ ጽላት ማኒፋክቸሪን ቁጠባዊ ብልጽግናን ዓብዪ ጸቕጢ ከም ዘሕደረ ገሊጹ እዩ። ብተወሳኺ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላዊ ወፃኢታት ሎጂስቲክስ ክብክብል ከም ዝገበረን ድሕነት ምስጢር ሃገራት ምርግጋፅ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቖን ኣመልኪቱ። ኤርትራ ግን ነዚ ምጉታት እዚ ግዜኡ ዝሓለፎ ህርፋን ወራር ክትብል ገሊጻቶ። ኤርትራ ካብ 1993 ዓ ም ፈረንጂ ጀሚራ ወደባታ ንንግዳዊ ኣገልግሎት ንምኽፋት ዘይተሓለለ ድላይ ከተርኢ ከም ዝፀንሐትን ኢትዮጵያ ድማ ብምዕሩይ ውዕላት ክትጥቀመሉ ፈቒዳ ከም ዝነበረት እቲ መግለፂ የዘኻኽር። ልእላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኤርትራ ናብ ዘተ ዘይቀርብን ቅዱስን ምዃኑ ብምግላፅ ውጅለ ህግደፍ ነቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝቃላሕ ዘሎ ጠብላት ኣዋጅ ኩናት ብምባል ክነቕፎ ፀኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ወፃኢ ጉዳይን መራሒ ጉጅለ ህግደፍን ግን ባዕላቶም ዘባራበርዎ ምዃኖም ክርሳዕ ከዓ የብሉን። ነባሪ ሰላም ንክሰፍን ድማ መሪሕነት ኢትዮጵያ ንስትራቴጂታቶም ዳግሜ ገምጋም ክገብሩሉን ነቲ ንድሕሪት ዘይምለስ ልእላውነት ኤርትራ ክቕበሉን ከም ዘለዎም እቲ ሚኒስትር የዘኻኽር። ብባርዕ ሓዊ ክልተ ሰባት መይቶም ብሰንኪቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ህወት ክልተ ሰባት ከም ዝሓለፈ ማዕከና ዜና ጉጅለ ህግደፍ ሓቢረን። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝተወልዐ ባርዕ ሓዊ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 26 መያዝያ 2026 ዓ.ም ዘጋጠመ ምንባሩ ዝተሓበረ ኮይኑ ብሰንኪቲ ሓደጋ ክልተ መንእሰያት ወዲዕ 36 ጓል 21 ዓመት ህወቶም ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ። ብዘይካቶም ህወቶም ዝሰኣኑ ክልተ መንእሰያት ካብቲ ባርዕ ዝደሓኑ ሓንቲ ኣደን ኣርባዕተ ቆልዑን ምንባሮም እውን ዝተገልፀ ኮይኑ ብሰንኪ ዝወረዶም ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለዉ እውን እዩ እቲ ሓበሬታ ዜናዊ ሓበሬታ ዝገልፅ። ጠንቂ ናይቲ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓሊበት ዘጋጠመ ባርዕ እንታይ ምዃኑ ንምርግጋፅ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ኣቶ ክብረኣብ ገብረ ክርስቶስ ዝሓበረ ኮይኑ፣ ይኹን እምበር ኣብ ሂወት ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ ምህላውዩ ዝግለጽ። እቲ ሓደጋ ካብ ከባቢ ሰዓት 12 ፈረቓን ናይ ድሕር ቀትሪ ዝተፈጥረ ኮይኑ እቲ ባርዕ ንምቁፅፃር ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብምዃን ብዝገበሮ ርብርብ ኣብ ውሽጢ 30 ደቃይቕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ ከም ዝኽኣለ ዝተገልፀ ኮይኑ እንተኾነ ግን ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ፅዑቕ ትኪ ሓንቲ ኣደን 4 ቆልዑን ብምዕፋኖም ህፁፅ ሕክምናዊ ረድኤት ንምርካብ ናብ ሆስፒታል ኦረታ ተወሲዶም ምህላዎም እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። እቶም ግዳያት ኣብዚ እዋን እዚ ኣድላይ ክንክን ይግበረሎም ምህላው እቲ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ይገልፅ። ሕብረተሰብ ምስ ሓዊ ዝተሓዝ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩ ዝተማሕፀኑ ሰብ መዚ መጥፋእቲ ሓዊ ኣስመራ ተቃፃሊ ባህርያት ዘለዎ ንብረት ኣብ ውሽጢ መንበሪ ኣባይቲ ካብ ምኽዛን ክቁጠቡ እውን እዩ ፀዋዒት ኣቕሪቡ። ኣብ ኤርትራ ባርዕ ሓዊ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ሳሕቲ ዘጋጥም እኳ እንተኾነ ካብዚ ቀረባ ዓመታት ኣትሒዙ ግን ቀሊል ዘይበሃል ጉድኣት ኣብ ምውራድ ምህላው እዩ ሓበሬታ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝገልፅ። ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ናይ ዜና መደብ ኣብዚ ይጠቃልል። ክሳብ ትካል መዳሃልፍ

0: كبرات سمعتنا أبزي قالب تأيق زي تخايد له كاب تقرأي إيرتراوان سدتين ياتاتو مو نخوتي كاتاتولو بخبري نعدمكو أبتي زي تخايد قالب تأيق كحلفكم حابيرنا كاتاتل دقيمي نخوتي كاتاتولو بخبري يعدم تي تحستقم تعبية
1: كبرات سمعتي رديترا مجمريا سلام لكم أبزي أحواتنا خاب تقرأي محبر سلام سدتنيا إيرتراوان كاب تقرأي كاب مقالي أبزي مسايالو سلازي مساعاتهم
2: مجمرتا مسكانا يا قدر قبل مالتي بمغلسان أنا برغت تخصتي بهاد ناي معبر سلام مغل النبر إرتوان مالتي أبوهم بري تمحبر كما قوما أبزي كلاتنا القوة ترخينا لنا ناشو عطيهم قزين من واحد قلينا نمقطب قلينا قدفنا يا دعنبر بشو عطو قميتي سوق مغل مالتي بومبر مكتر بومبر بغميلو فاينانس قال كل زلو كل زكاتته بحلفينه ما ارز قبره قبره مالتي اذا ما حبرزي لما سربت زملكت مجمرتا قدمي 4 عامات كم زقمنا مالتي خنقوم كلنا افتجامرو بعد 7 كاب 30 كسب 4 زخون 7 كم جمره مالتي مزقصنكم ونا بلا تقصري ناسخن دوسخه كسب شح شح 200 قال زخون أبانات بتسعين خمسة نبرنا مالتي بزقتل عفتز نبرنا أي تقرأ كنا تسوي كأز أتوان كبان قدر مالتي زيت أتمس مثلا سب نعب شارة بس واحد مس بلغة عف ساعة زيت تعفيفه عفتات سلس تميتي زخون ما راح تصدر كم زلنا قدر مالتي أنا ما نيت محبر أما سررتو نتي أبزب إرتاوي كاب تباتاتينو استفال عليه ناي استفال عليه تجمعات وكان استفال عليه تبلس نقرات كاب زخون تترنيفو نحاد نقر نمحجز نابنت كافتاز النطو تحمس حمس كل كب كلنا عصر ترش ما سوى أن قبل لا جزي مالتيو كبانا استفعل لي بناي نبار حمام زنون رواتنا أبوتاتنا أديتاتنا أبيت أرقوين استفعل لي تقمات كلا زنون بتاز النطنا عصر تواسينا كما جيرنا أفتا جزي وتقومم نبس حلم زبن إلاما زي أتامي بالجزيد مالتيو
1: أوكي حرا يتبو قال إما نمسح على أبزي خوصا قال لا زغل من ألما صعب
2: أشي بمغتان ناب مكتل عبومبر كوفا بارك أي كسب أقرأك
1: إيش حراي حراي كوفا
2: أشي
3: سلام تسوشي أنا كوفا بارك أي بار مكتل عبومبري
1: أوكي حراي أوكي تبو أمود حان حجي أوكي خمزي بارك تقصو أقاوما سمح بارين نسعين كساب حجي زي سالت كوفا نقرات انتايا اللو مالك ز سالت كمان هذه كسالت كأس جبر نجارات بمتحبارنا محبارات انتعي زميل تالي قائم.
3: أشي نحنا نسالت أو على تيو نحنا خم محبار قينا حمص حمص نتأكلنا عصر تعصب زلطانة من قد ما نسي عصر تعصب راحوا قينا خازي خونة لو أن حاولنا تجمع كركب قارلا خاب علينا توسخ عشنا وتنا قينا نحاولنا نحجز ما نسي تأسروا من حجز. سگرد روم متی ما جد اسرو و اسروی تات معت علو که اینا میحوات نان نتیق مثل نان عقمی نکساز مالتی تتر نیف نون بتر نیف نیم نات دین خون از این مرتن سنت آنون ایم رخون نیم نه سنت آنون نکای مالتی.
1: اوكي حرتي سنت راضي كان المحجي ما رجع قال ما حبرات يتروان ما حبرات ناي يونيك اس ار زقر لكم التحبارات انت يالله تي سلك أنا بأخذكم ترى حديو على ب ويت ناي من محدار ناي تقرأي تي جزيهم من محدار زل حجي ما نتي من قصة قاصة يسول دخلنا
3: سلطان زكايدنا تكاد ورقة وتكاد يرجع بعد يرجع هينو بيرفعوا عن تأكل وحواتنا مستوم مستوم يرجع تحابيرا يرجع بعد تكالالو مستوم يرفع عن حواتنا تحابيرا مالتي سلطان زكايدنا سلطان زكايدنا نيرو حد سلاسة سلطان عصيرنا نينا ناي تمرتيت يخون ناي مقبي يخون ناي انترنت مالت مهمزي موبايل تغانا غنطا تماهينا نينا سلاسة مالتي سلطينا عبزي دادة دليو السرح ولكن ملو بملو عير كرو أكثر عدل تساتف تغينا ما دو مالتي
1: أوكي عزيز كابا حقوق برغت ويماني تملو له دلو حسا مالا زيزقو دلو ويزم الله أدلو عزيز تبع عليه سالي
3: تشعي ما رغبك تفوتهم
4: مرحبا تجمعنا نزلكا جعبنا يتم سرارتها بلقدر كخدو مو أن تشمو أقول سلزونة كاني أبي نسي شار دلنا بدل عتي تقندي مررنا عن اسمه دلنا مهنياتو عزي قدمي لدقولك كل كا أو أدلو روي أدلو تجبرناي مهنياتو أبتي كونفرنس تواعي لزنا برا السنتين سنتينياتا أو أنا بركة حتي خلعها بدبينا الفتا أدي أول محبرنا أول محبرنا يقول لك طبعاً أتنا مش أرشتا جزء سلسلة نحن كيدنا طبعاً نحن أتنا مش أرشتا جزء أنت سبي أتريا تخيل هذا سبي تخيل طبعاً نشر حديرهم نعنا كم سلسلة كم نختم روزو أدي سبع سليمنا لنا يلومنا الحجي تعلو أدي سبع نعنا فطناري ساتم فطنار كله تمارزي أدي سلسلة شهر صرح كوينا قد نتقول عم زورنا نتقول عا نهاية كيد لي تواهيل اللغو إلى زيا أدلويا مغنياتو تقول عا لتسدتين يا يكون نيرترا بمن متعمر أفلتي بلا مغنياتو نحن تمعتون تغنت محبرة سواء تقل رياية فلتنيا وجيت أدلو دبوغروا كان إحنا خنكدان قبا ويانا ويبرخ كنكي دقبانا إنا تقول عجي نقراتهم كشفونو سلزغونا إحنا ليني سيشعر أبتدقبا تدقبع ناي سدتين يا تقرأي زي لنا سدتين يا تب تدقبع ملوك تغير محلالفنا إسا تحانتي سدتين يا بينا البيزنس تنتفتباهلون عاتهم شو نمتباقي مر إسا تاقول عاتيان عنا توكلنا هم لي تغير اللي تلك عندي مررنا تخاليك زعبا ما سرارتا قلقل عاتين يجيرهم خير
1: هو لا لا حري حجي تا كتلة قرن ده هنا تعمل لك زي حادث أجمعات ما أسي تأخيبات خايدو بخبي تاين مبادي نتينا بدي سبعة زاسب تبلاطون لهم كم يجير أو كاريت كتوم زلا بس أخيبات خايدو ديو متوسعة تغيرو ديو أتي نادي سبعة نعم خاد بعض لقي مني عديمو مني تاين مبادي خ
4: ما بقسيو تنايتي أخيبا ما بقسيو ناي سدتني تاتي ناي سدتني تات كان زي عبد ما بيدد بالقوة سلست سمستمرتنا دعده موي نسي شاري نحن سدنا ويان ونالو سمالا ويان كادو تكادو سدتني تات أبي تبي أزولوي
1: أوكي
4: جن إحنا تقرأي كن وكل خافشرين كاب ما قال إن تبع إحنا دلنا هم زل كادو لقون ولا نتناشرون عدل يحبون مغنياتو زاق والعزياء هم زل كادو لقون سدتني الدقيقة قد فلتو هاي فلتني تغلى لو الناس محورنا ون تقل كيلا يتفلتني سلازي السيناتاتهم تشغل غيف اللت بزبل اللي هم ولا نتناشر توقالي ولا نزناي مغلى توقالي اللي يوصل لنا للهوم هذا سلازي دمسنا ناتنا دمسنا بتقرأي النبر ولا حدا بزعبا شقرنا بزعبا قبلنا
1: الله هذا
4: عبيد تسفى
1: توقالي سؤالي سيغلط اللي عن حجي زاسب قوارض على الحمان بزغوني زاسب زياتي مني توكلنا نعاتي كما قرأت خيز الله حدا قال اعطي اوضل من حدار تزار كوكا تايبل
4: عبي
1: أنا زاسب توكل زلاسي سخاتكم خابم قلن كابشرن توكلي تواهلو قن كابحاتكم زخانيل زاسب زي عادة نعاتكم كموكايت كوينات خيد قن أفلوتو زي بلاسي كميقرات خيد الله ما أستقبر مريكا عمارتي
4: تاد تقبرت كم زملا كان اللغي تاد تقبرت سلسة سوات مستوعدنا سلسين اينا غينا أنا بركت طوال مالتي سلسين احن كايد كنا قابشرون كومونيرو عطنا امت الرشاقي زي مسوات حقن حدسي في خواهم زغيد حجي انت ما حبر السب زي ما قلت له بكميت تترني بنا دلنا زي ما حبرنا نزال سبزياء اي فتاني هذا كان سدتنيا ابني اديا هاوسون لياتي ادامبر كمانا ناي سدتنيا فلوتو ورغت قد قلستو هابت اي كنتن مغنياتو تستقبر بيني سيتشار دامبر نحنا دو كلنا سوا اي كنتن مالتي
1: اوكي ربح مالسي ندعي اعطي حتى اوكي حراي حجيني متي حتى ما شفت السمع سبب ثم اعطي خنف بلودي تي زمل كتو اكلات ناي نتو زمل كتو اكلات بتناي ثم ناي نيجار ناي ني تشاري هونو وي كان اعطيناي من محدار ناي كل تقراي دلو ابزي تاع تفلطو زعبو خزارو لن خزارو تقولو ዘበልኩሞ
4: ብዛዕሙ እኳ ብዙሕ ደቐድናዮ ነገር የለን ስጋ ሕጂ ብዙሕ ነገራት እንዲደወረና ነይሩ ግን እዚ ናይ ትማል ዝተገበረ ግን ንመንግስቲ ናብ ገለ ከይድና ንጠርዓሉ ቦታ ይኹን ካሽነ የብለን ዓንቲ ክንገብራ ንኽእል ግን ማዳም ትበሃል ኣብ ሽረ ትቕመጥ ንዓ ትመረረና ክንስምዕ እምበር ካሊእ መንግስታዊ ኣካላት ኣብዚ ኣይ ነቲ ማሕበረሰብ ወኪልና ወላ ሽረ ከይድና ፀገማትና ንዓ ንክንዛረባ ተደይ ኮይኑ በ መንግስታዊ ኣካል ኣብዚ ደእተወሉ ነገር የብሉ ከምዕጁን ከይድና ንፈለጥና ናብ ኮምታ
1: ሓራይግንእቲ ላዕለዋይ ምምሕዳር ከ ማለት እቲ ናብቲ ሄደ ኦፊስ ናቶም እቲ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ናቶም እቲ ናይ ጀስኣርሲ እሳቶም ድሕር ኮይኑ ማለት ብዝኾነ ሰብ ክግበር ክኣል እንድዩ እቲ ምድነጋራት ኣለዎ ዝኾነ ይኹም ከም ትብሎ ዘለካ ንዓካትኩም ዘይብል ምክንያቱ ወከልቲ ሰባትኩም ወግዓውያን ማሕበር ምዃንኩም ከምዚ ዝበልኩም ከዓ ሓምሳ ሓሙስ ትራኸብሉ ኣዳራሽ ተዋሂቡኩም ፍሉጣት ቆምቲ ማሕበር ከምኩም ኣለኹም ኣብ መቐለ ማለት እዩ ኣብ ሽረውን ብገለ ርኢ ኣለኹ ሓደ ናይ ረድኤት ገለ ክህቡ ከለዉ እቲ ሓገዛት ዝግበሩን ካብ መኒካትሎ ካብ ዳባት ዝተመልሱ ናብ ፀንሑን ዝብል ማሕበር ከም ዘለካ ነይሩ ሞ ሕጂ ስኻትኩም ብሓባር ኮይንኩም ሲ ነቲ ዝምልኮቶ ኣካል ክተቕርቡ ትኽእሉ እንዲኹም ንዓቶም ዘይሓተትኩም
4: እዎ ሕጂ እቲ ሓንቲ ክንገብራ ንክእል ንሕና ከምዝድለካ ዘለኹም ካብቲ ማሕበረሰብ ይኹን ካብ ገለ ይኹን ብተዋፀ ገንዘብ ነቲ ድምፅና ንስማዓሉ ኣብ ሽረያ ትርከብታ ናይ ኔሴጫር ሓላፊት ኣብ መቐለ ይኩነትን ኣብ መቐለ ብዙሕ ምንቅስቃሳት የብላ ናታ ሳ ኣብ ሽረይቲ ሄድ ኦፊስ ናታ ስለዚ ንሕና ብፅሑፍ ጌርና ናብ ንክነቕርብ ይበቃቲ ናይ መጨረሻ ምርጫና ስኢና ጌርና ዘለና
1: ኦኬ ማሕራይ እሞ ማለት ምስም ኣብኡ ዘሎ ምስም ናይ ሽረ ዘሎ ኤርትራውያን ንስኻትኩም ብሓንሳብ ኮይንኩም ንዓቶም ጌርኩም እቲ ክግበር ዝከኣል ንሱታት እዮም እቲ ዝሓሸ ክኸውን ዝኽእል ንሳቶም ዘይኣበከዓ ናብ ካልእ ክተቕርበሉ ትኽእል ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ሓቢርኩም ኣለኹም ሕጂ ሓፈሻዊ ኩነታት ከ ካልእ እንታይ ኣሎ ከመይ ኣለኹም ከመይ ለቲ ኩነታትኩም ማለት ብዛዕባ ሓደ ካብ ኤርትራ ክሰጉሩ ከለዉ ዘጋጥሞም ብዙሕ ፀገማት ብዙሓት ሰምዕ ቀደም ብጥርሑ ዝስገር ዝነበረ ሕጂ 4,000-5,000 ዶላር ክፈል ኣሎ መቸም እዚኦም ሰምሳሮ ኩሉ ሳዕ ኤርትራዊ ንኤርትራዊ እዩ ዝያና ዝሃስዮን ዝጎድኦን ዘሎ ሞ ብዛዕባ እዚታት ከ ከመይ ኣሎ እንታይ ኣሎ ኩነታት
4: እዎ እዚኣ ሕጂ ድሓና ቀድም ኣቢሉ እውን ንእሽተይታ ሽሙታት ነርና እንድዩ ኣብ ትናትና ባዕሉ ኩላልየካ እዩ ናይ ስነስርዓትን ስነምግባር ንቁፅፃር ኣሎ እቲዝኸዶ ከይድ ከዓ ባዕሉ ክነግረካ እሱ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ስለንገብራኹ ማለት
1: እዩ ኦ ሓራይ ንሱ ኣገዳሲ እዩ ማለት ሓደ ካብቲ ንጥፈታት እቲ ጥርናፈኹም ሲ ነቲ ኤርትራዊ ዘሎ ካብ ውልቀ ክሳብ ሓባር ኮንካ ክትገጥሞ ስለዘለካ ኢልኩም ቆምኩም ዘለኹምኖ እሱን ሓደ ካብቲ ፀገማት እዩ ሞ ንዕይታት ዝገበርኩሞ ከመይ ኢለ ትኩነታት ካብ ሕባር
4: ሕጂ ድ ንተ ስፌ እንታይ ክብለካ ኢለ መሲሉ እኳ ኣብ ድሓለፈ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ብዙሕ ፀገማት ናይ ስራት ነርና እንዲ ድበለፀ ዝከታተሎ ዝነበረ ኩላት ናቲ ማሕበር ሙሉእ ስጋ ብቕልቦም ስጋ ተዋሒሽና ንኸነውፆም ገለ እንዲ ነይሩ ብዝኾነ ብድበለፀ ንዕው ነቲ ነገራት ድከታተሎ ነበረ ቀብለካ ሞ ስኻ ንሽተ ብናት ክንገልፀልካ
1: እሺ ሓራይ
5: ሄሎ ተስፍሽ
1: መርሓባ
5: መሓሪ ሰሎሞን ስፋፅ ንበር
1: እሺ ሓራይ ሓራይ መሓሪ
5: ምቁፃር ስነስርሓት ናይ ማሕበር ሰላሜ
1: ራይ
5: ኣብቲ ንጥፈታት ዝኮነ ከዓ ዋላ ብሕፅር ዝበለ ዞም ኣሕዋት ዕሊሎም ካ ነይሮም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ሕጂ ሓደ 43 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ተኣሲሮም ነይሮም ንዚኦም ንምውፃእ ክንደይ ላሕትን ታሕትን ኢልና ብዋሕስ ክነውፅኦም ብዙሕ ነገራት ከም ማሕበር ኮይና ብዙሕ መዓልታዊ ንቆልቦም ነርና ሓደ እቲ ማሕበር ብምሉእ ብመዓልቱ ምንጀሩ ሒዝና ገለ ሒዝና ከምዚ ኢልና ንከይድ ንካየድ ነርና ብዋላ ብትክክል ዝሮዝሮ ስለድሰለጦም ግን ንኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ንኣዲስ ኣበባ ከይዳ ኣብ መቐለ ኮፍ ትብል ኮፍ ኢላ ከምዚ ኢልና ንኸይድ ኢና ኣብቲ ናይ ሕጋዊ ብቦታታት ንኸወደ ኢና ከይድ ንኸይድ ኢና ሰብ ዝተዓሰረ ንርኢና እንታይ ጉዳያቱ ኢልና እውን ንጥይቕ ኢና ስራሕና ነዚ ይመስል
1: እሺ ሓራይሓራይካልእቲ ብዛዕባ እቲ ናይቲ ከም ስደተኛታት እቲ ናይ ወረቀት ብጠቕላላ መቻ ቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ እኳ ፀገማት ኣሎ ኣብ ናይ ትግራይ ከኸም ሎ ድዩ ከም ናይ ሓደስቲ ዝመፁ ናይ ስደተኛት ወረቀት ምቕባል ምሃብ ኣሎ ድ የለን ኣዊታት ምክንያቱ ገለገለ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውን ናብ ትግራይ ክሉ
5: የለን እቲ ዓራ ዝበሃል ስለዘየለ እቲ ዓራርስ ዝበሃል ስለዘየለ ምስመፀ ክስታይ ዝገብሮ ኣብነት የለን
1: ሕጂ ካልእ ከ ሓፈሻዊ ከም ዘለኩም ፀገማት እንታይ ይመስል እቲ ኩነታት ዘለኩም ሓፈሻዊ ማለት ኣብ ትግራይ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይጣዕሞ ንኤርትራዊ ክጥዕሞ لمن هذه نيتنا وطعمه عيتمن انها معناته تجارو نرسم اب حما كنا تحت ايزولو
5: حج ولا انا ابنت نظام مدام كيد كاتره هلو
1: سمعك الله
5: حج نظام مدام نمركب حجي عقم يرلن ولا مست ترانسبورت نقلم كستا ايزولو باكل كيركا كتزاربا مستناين دادي كله نقرات سلزو السرع خذ بالله كاكيركا تزاربا كوم كستاغت والزيت غير نرلو درجينا بتينا
1: اوكي
5: كم سب كنت اي مسيره كاتسوس اذا ما حبرزي بنوس اجما مرو بنوس شي خمزي ابو مرز ولاك بنوس اجما راي كم زغمزي غمز غما كم زريديو حواتنا زرقنا دلا حاجات كم زغ سدو غلو تحقق زغ غلو حاجز يقول كانت حموم ترد له كان غل نغرات تدل له تزي كاين برتغني يقولك
1: اوكي تي حاجي هو سترابيتات قول مس سترابيتات بس قولتهم زلو الله اليوم انا يطعنا صقما
5: الله الله الله الله الله
1: كني تقول
5: انا حجنا عبنت كنغركا هي اتش اي في حمومات الله انا هاي دم شكون الله انا بزاف نغرات الله ادخلوا ارغوا انا له جنس غاب 350 قال نقول لنا تمعاد سمعنا
1: غزوز سمعك الله تزارب سمعك الله انا تزارب كسويل سمعك الله
5: ماشي نجي على زغونه يقون قال حمومات عندنا بقوم نتركا انتي دك ما عقم دك ما كما قال لنا
1: اوكي حجتي اوكي حاره اتي من بابره كم ناي سدتنيات بوتا مكم اللي ودي ولا بفحد ودك غزاوتي اول غزاوتي تنداتات قال يقول بتاعته نبو مرحبا برحمة عطو جميل كاذر كان موقع تقالي تقالي دحانتي خابتي عطو جميل كاذر نبركاتي نايتي خونتاتن تباهي اللوح جوالا بقرد رات بعد خاب كتسمور اللوح توصول الدلي نقرات تليكو اسكي
5: اوكي خاص مرور اللي زلال لكو عطو قربتن كي أبيلنا نيرنا عفتي حفشاوي حقادة زقوب لكم كامنقستة وتكارات يقول كاول كاقل نزول قادة مالتي عفتني حقادة تكرنا حجي كامنقستة وتكارات كساب حجي زيرا خبنا يا حقاز كم زلالك عزل لكو حانتي كم كل الله منقستي زاني عداراش افكيد لنا تحمس حمس من الكبال لا تزيكوينا كالا من مستقبر لنا نقر حقاز قليل لن مولك تكارات كن استفالة ليخم تحانتو الجميرية زنبركو مالتي تكال إردا استفالة ليقزي ناي ستانا زا مسلة ناي مقبي نايكم زا مسلة حقازات أب استفالة ليقوان إيقبر لنا خم متوساقي مولك سبات كم ستانا غشقر ماي كم زا مسولو سبات لابلة لازقات عمي ستانا غشقر ماي نتقصالي كرم حجب قبرنا تصنحي حقزات مسقانا يوسن يبولون كومو استفالة لي ولك سبات قلون مسؤوط حبابيرو استفالة لي قزي حقزات قيرو مرنا يوم حقزات نزو كله قد خبلنا خلو مالاتيو زي بولك ويكا كم ارتنا الحواتهم زقبرنا حقزاتيو من أي سيارة قدامي توي كاتا قتيلة زبناقل نحنا خمس دتنيا أبز أبتكرك كم تفنى أم غلا تقم تخن كون قلنا ما خلنا ما نتيم كم تحطولين إيش تيجين كي أبي لي قلنا زنبرة زنبركو أم عمت أنا حدق زي كذا حجز نايم مقبي أبز تفعل أنا ويك أسحتي لهم حد حدق زي خمس نايت مهارو تراوستي كم أبورس أم سعد قلنا تزي كونو تي خصاب كنت تذكر قلنا حجز قيرنا ويك أجيرو منا كنو بلاين خلنا تزيادة حجي تزيادة سجي منا من أربعة كوا بس بس من حجري تان ناي محبرنا فتون كحساب كوا تنكيفون كوان نيو انتو خونا تي حسابات مالتي نتيجة بلنا كل جزية قلنا مالتي نحنا تسألنا تي نيني سي أبرلو كم تزبل من كسقاس يبرلو تقند بيت صحفوتو شري مستم كاروت عبد تقرأ إذا لو نعملت نعاد برات لو نشر لو نزيهم حبيبنا نفتي كان الأوفيس وكاهير أوفيس بناشر كنا ترعنا وكأبيت تانا كنا قربنا محل غاز هون نقرأ لنا نعملت وطبعا
2: ቁጠባ ናይቲ ማሕበር ማለት እዩ። ቁጠባ ናይቲ ማሕበር ሲ በቃ ሓንቲ ከሪኢና ነብና ካብታ ነዋፃ ገነ ተዘይኮይኑ እዚ ዝብል ገለ ይብልናን ንኣብነት ሕጂ ንሽረ ከድና ምስቶም ናይ ዓድግራትን ናይ ሽረን ዘለዉ ኬና ነታ ማዳም ትበሃል ኣላ ሓላፊት ናይ ዩንኤችሲኣር ናይ ትግራይ መሎ ማለት እዩ ንዓ ክስና ክነቐርብ ወይከዓ ኣቤትታና ክነቐርብ ገለ እተ ኮይና ካብዚ ከድና ክልተ ወይ ሰለስተ ኣባላት ኬድና እንድዕር ክንገለ ተ ኮይና ካብዚ ትራንስፖርት ንሽረ ክትከልሲ ካልእ ተተረፈ ትራንስፖርት ንሓደ ሰብ ሰለስተ ሽሓ ካብ መቐለ ንሽረ ማለት እዩ ምዚ ከምዚኢታት ናይ ቁጠባ ገለ ስለዝፅግመና ገለ ኢዳ እምበር ንሕና ኩሉ ግዜ ነዚ ንዘብለና ጥርዓንካ ኣብዚ ንኣብነት ከም ክልል ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኬድና ንሓደ ትካላዊ መንግስቲ ከምዝቢልና ትቐንዲ ዘብለና ገለ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ማሕበርና ሕጋዊ ዝኸውን ተቐባልነት ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይረኸብና ጥራይ እዩ ንስዋዕታ እዩ
1: ወርዱ እዩ ትፀገም ዘሎ ከምትብሎ ዘለካ ኣይኮነን ናይ መጓዓዝያ ብስኩሉ ነገር ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ እውን ከቢድ እንዲ ዘሎ ኩነታት ድሓን ቀፅሎ እቲ ዘሎ ሰብ ነዚ ሰሚዑ ሓገዛት ከበርክት እቲ ኤርትራዊ ጉዱስ ተስፋ ገብር ዘለኩም ድሓን ዘለኩም ፀገማት መግለፁ እዚ ከዓ ክዘርጋሕ እንዲ ካብኡ ሰሚዑ ከዓ ከምቲ ዝበልካዮ በዓል ናይ ኤርዳ ብዓቕሞም ዝገብሮ ህሉ ኸውን ምስቲ ኩሉ ፀገማት ጠጠው ዝበሉ ወይ ከዓ ዝገብሩ ህሉ ክኸውን ካልእ ከዓ እቲ ናይ በዓል ስልጠነ ድ ዋላ ካልኦት እቲ ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ገለ ዝብሉን ዝነጥፍ ኣሎ መስለኒ ኮሚታት ዝኾነ
2: እዚ መጠረሽታ ትካል እዚ ዝጠቐስካያ ዚ ሕያዋይ ሳምራዊ ገለ ዝብል እኮ መብዛሕቲ ሕጂ ኣብ መቐለ ዘለና ነዞም ኣብ ኤልሻዳይ ተዓቕሎም ዘለዉ እዩ እዚ ሕያዋይ ሳምራዊ ዝኾነ ሓገዛት ገለ ገይሩሎም ዝፈልዳ እምበር ከም ማሕበር ሰላም ንዓና እዚ ሕያዋይ ሳምራዊ ዝበሃል ትካል ክንዲዚኣ 05 ሳንቲም ሓገዝ ዝበሃል ገይርና ኣይፈልጥን ንምንታይ ተልዕልና ሕጂ ምናልባት ንኣም ከም ዝገበረሎም ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ሓገዛት ሕጂ ንሳቶም ከምዚ ኢሎም ኣብ ቴንዳዮም ዝቕመጡ ወይ ኣብ ከምዚኦም ዝቕመጡ ገለ ተባሂሉ ዝመፅእ ሓገዛት ንዓቶቶም ገለ ተዘይኮይኑ ነዞም ኣብ ውሽጢ ከም ማሕበር ንንቀሳቀስ ዘለና ማለት እዩ ምንም እዚ ሰብራዊ
1: እዚ ናይ ፅምዶ ፅልዋታት እንታይ ኣለዎ በቲ ስርዓት ናይ ህግደፍ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ኣብኡታት እንታይ ኣዳዋ ኣለዎ ድዩ ኣብሃትኩ ዝበፅሕ ድዩ ስክፍታ ኣለዎ ድዩ ከመይ ይመስል ምክንያቱ ገለገለ ክስማዕቲ ምክንያቱ ሰባትሰብ ተጨዊ ዝጭወዩ ሰባት ኣለው ተጨጠፉ ሰባት እውን ኣለው እዚታት ከ ከመይ እንታይ ፀልወኩም
2: ሕጂ ኣብዛዛ ርስቲ ዘርዓልከ ዛ ኩነታት ናይ ፅምዶ ገለ ትምልከት ማለት እዩ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ ናይ ኢትበራት ገለ ዝተበለ ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ መቐለታ መጮይቲ ከምዝነበረት ገለ እዚኣ ጥራሒና ነብላ ገለዳ እምበር ካልእ ከም ሰባት ገለ ማለት እዩ ልክዓ ከምዝትብሎ ዘለካ ገለ ማለት እዩ ንሕና ስደተኛታት ኢና ካብ ኤርትራ ክንመፅእ ከለና ስደተኛታት ኢና ከም ስደተኛታት መጠን ማለት እዩ እቲ ፅምዶ ከምዚ ገለልና ዝርዝር ኣቲና ናይ ፅምዶ ከይበልና ገለ ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ከይበልና ከም ሰባት ማለት እዩ ከም ስደተኛታት ሽቁርራ ኣለና ልከ ከመይ ሽቁርራ እንተዳይና ንሕና ናብዚ ክንመፅእ ከለና ከም ስደተኛታት ማለት ከም ስደተኛ ክንመፅእ ከለና ካልእ ከይተንተና ነቲ ስርዓት ፀሊእና ኢና ናብዚ መፅእና ዳ እምበር ንሃገር ፀሊእና ይኮና ናብዚ መፅእና ስለዚ ዝተፈላለዩ ኣብቲ መነባብሮ ወይከዓ ኣብዚ ኩነታት ኣማፃፀና መብዛሕትና ብስግረዶብ ዝመፃና ኢና
1: እወ ደሎ ሕጂታ ለብለካ ዘሌታ ሕጂ እቲ ኩነታት እቲ ሩድእ እንዲ ሰብ ካብ ገዝኡ ካብ ባቡቕ ገዝኡን ካብ ጥዕምቲ ገዝኡን ምክንያቱ ጠሚቃ ፀጊብካ እዚ ጢመት ኣብ ትግራይ ዘሎ ጢመት ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ በበይኒ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓድኻ ትጠሚየሉ ማይ ሰቲካ ተሓደር ተብለሉ ግን ንዓውን ስለ ተሰኣነት ይኹም ሰጊርኩም ዘለኹም ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ከዓ እቲ ትግራይ ኣብ ርጉእ እዋናት ኣብ ዝነበረሉ ኤርትራዊ ተቃጢሑ ኣስተርሒ ከይድ ነይሩ። ሕጂ ግን ኩነታት ትግራይ እንተጋሩ ናይ ተዓበምን ዘሎ ግን ሕዚ ከዓ ኣፅፋሩ ኣእዳው ኣጋሩ ኹቡ ጠጠው ኣይበለን ትስርዓት ምክንያቱ ኣብቲ ኣተወሉ ብዓስከራት ኣርባዕተ ማዓስከር ኣፍሪሱ ካብኡታ ዝውሰዱ ተቀቲሎም ተቀትሎ ተቀቲሎም ተኣትሩ ተኣትሮ ኮይኑ ብድሕሪኡ እውን ስቅርታታት ኣሎ ስለዝስማዕ እዚ መጮይቲ ናይ ስምዑ ዘይስምዑን ኣሎ ሞ ንዓኻትኩም ከምዚታት ስጋዕ ክንደይ ኣሎ ክብለካ ደለየ ምክንያቱ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ከ ኣውታት ተቐባልነቱ ህዝቢ ንህዝቢ ፅቡቅ ከይዳ ኣሎ ዝብል መደረ ኢካትሰምዕ ማለት እዩ ከም መደረታት ሕጂሰባትኩም ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ከም ምህላውኩም መጠን ነዚ ከመይ ትርእይዎ እንታይ ፅልዋታት ይገብር እንታይ ስክፍትኡን ኣውንታኡን ኣሉታኡናቱ ክብለካ ክብል ደልየ መታንቲ ሰብ ክፈልጦ ምክንያቱ ዘካይዶ ጎስጓሳት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ንህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ ተባሂሉ ስለዝረበ ተረዲኳ ተኮይኑ ባህላ
2: ከምዝበልካ ተስፋይ እዚ ንኣብነት ዝናይጥም ነገረት ውረድ ኣለካ ምናልባት ኣብቲ ናይ ደዋት ዝካየድ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ንሕና ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝነብር ኣብ ውሽጢ ከተማ ምንም ዝረኣነዮ ለውጢ ገነ የለን ከመይ ለውጢ የ ነገር እንተዳልካ ንሕና ከም ስደተኛታት ካብ ኤርትራ መፂና ናብዚ ክነብል ከለና ከመይ ጌርና ፅባሕ መነባብርና ኣመሓይሽና ከይተሰከፍና እዚ መፀና ዶ ኮይኑ ወይ ከዓ ናብዚ ክድ ንበሃለሉ ደረጃስ ሰጊርና መፂና ዶ ድብል እዩ ቅድሚ ሕጂቲ ቀንዲ ዕላማነ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ናይ ፅምዶ ገለመታት ለ እዚታት ዘረብዓ ክንደብል ግን ኣብ ዘብለሉ ግዜ ልክዕ ከምትካነቕስታይ ማለት እዩ በቃ ርጉእ ዝኮነ ሂወት የብልና ርጉእ ሂወት ኣለና ክንብልሲ ኣይ ንክእልን ኢና ማለት እዩ ሂወትናስ ርጉእ ኣይኮነን ንምንታይ ተራየትና እዚታት ተ ተቢሉ ከምዚ ተንቀሳቀሰብ ናብ ዝተቢሎም ገለ ኣብ ድስመዓሉ ግዜ ገለ ማለት እዩ ንሕና ሲ በቃ ቀሲናስ ክነብል ኣይከኣልና ሕጂ ንኣብነት እቲ ኩነታት ንኩሉ እኳ ከም ክስታይ ተበለ ኩሉ ኣብ ዘሎ ትግራዋይ እኳ ኣብ ዕማቅ ኩነታት ወይ ከዓ እቲ ዓዲ እኳ ዘይቀሰነ ተኾነ ንሕና ግን ብብዙሕ መንገድታት ኢና ዘይቀሰና ዘይቕስናናስ ብዙሕ መንገዲ እዩ ፍራውን ኣለና
1: ንዑንባል ኮይ ምክንያቱ ትግራይ ብዓብ ክትቀስን ክትድቅስ ጎረቤትካ ይደቅስ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ሕ ሳትኩም ዝኮነ በቲ ዓድኹም የ ምክንያቱ ኤርትራ ዝቀደም እኮ ዶብ ትግራይ ንኣይስገር እምበር እቱ ክብልን እቶም ህዝቢ ተቐቢሉ ዓንጊሉ ናብ ዝብፅሓ ኣብዚሑ ኣብቲ መዓስከራት ከዓ ብሰላም ክነብር ነይሩ ሕጂግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልማኖ ኣሎ ኣብ ሓደጋ ኣብ ፀገማ
2: ብሓፈሻዊ ማለት እዩ ብሓፈሻዊ ክንዛረብ ከለና እቲ መጀመርታናት ዝመፀናዮም ከም ስደተኛታት ማለት እዩ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ተመሳሲልና ወይ ከዓ ስ ህዝቢ ፅቡቅ ምቅራብ ይገል ዘለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኮነ ምቅራብ እዩ ኣለና ነርና ዝያዳ ኣብቲ ብድሕሪኡ ዝተፈጥረት ናይ ኩነታት ኣብቲ ናይ ኩናት ገለ ዝነበሮ ገለ ግን ብድሕሪ ዝመፀ ኣቶም ከምዚ ዓይነት ገለ እፅ ክሰየት ገለ ስለዘበለና እዚ እቲ ንዓና ኮ ክሳይ ገለ ዘየብለና እዚ ኣንተወይ ዝበልካዮ ክትቀስን እንተደኩምካስ ጎረቤትካ ክቀስን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ጎረቤትካ ንድሕ ናይ ቀሰን ስካ ቀሲንካ ክትድቅስ ኣይትኽእልኒኻ ስለዚ ከም ስደተኛታት ብፍላይ ገለ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ሕጂ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዩ ዝያዳ ከፊእዎ ወይከዓ ዝያ
1: ስለዚ በቲ ዝወረዶም ክሳይሲ ብዙሕ ፅቡቅ ክፅበይ ትኽእል ኢኻ ኤርትራውያን እንተንኸውን እንታይ ምገበርና ዝብል ድሕሪ ኣብ ተለዊጥካ ርኢካዮ እንታይ ምገበር ተጋሩ ከምኡ ገይሮም ተዝኾኑ ብሰራዊት ዝኣክል ክንዱ ዝኣክል ተዝገብሩስ ኤርትራውያን እንታይ ምገበሩ ዝብል ሕቶ ኢኻ ተቐምጥ ሞ ብዝተካለ መጠን ግን ንሓንቶም ፅቡቅ ተረዲዎም እቲ ዘሎ ፀገማት ከዓ ንምስጋ ትኸዱ ኣለኹም ስለዚ ካልእ ክበሃል